كيزيفين دي استانبول شكوني عربي ساكنين كريم بدل قرقاز بسك تومي خانم عن الزبيا بدل دابيري من اعمال اخو خراب كلي وجاني اخو كور كلي كلي تاكر ازداري اخو خطي داري اخو بحب كلي تامور كلي من ازاي نفرسي مكو عربي قلو